خوف بروغرام يا بالين السكا نتميزي بانون زيزو تاتو زيزو كوفان بانغو زنكات منو زيكونا كونجا كو زيكو زنفونا زيسو ننزاتو اكما بوتو نيا خوفا نكو بانغان بوند كو تنغما كوفان بانغو زنزو تنافزن سوفالا